فجل في الناس فانت نجيم جفتا لم في الناس يوغ نهي جفتا لم في الناس يوغ نهي.